الكي راكي شايف هندكم اتوشانا كنيدا تيشيرتك خستيا بازاري كو هيفك بيشيشتن دي افكيش اتشارة ساركتن وهيج بهنك اخوه ناقريتن.

0: Facebook راديو #.fint#.net
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: حفصة عاد بيجي هري لك لقو مال خراب وأثبتك أنت بخديكي مال خراب وأقرت ذي لنا خوج سر قصر مال بابي مع عبدالا خودي تشيكي توينا بتورين حفصة دوت ماما خوليك بلا توي شبوني بشبان سبر وسكين وهدار هذا اللي خوبيكي نمائي ورد لون ما اين ما اين ما اين ما اين ما اين ما اين ما اين ما اين ورفاشي جنج جنج خليل پر ما مخو داي كه ربني وسلمي نم دلول دنيا اي
1: بودي تنو قهداريا برنامه و نترين و جيان مال تيك توك و فيسبوك راديو دبوك ببينه.

0: كان الهاوليري وسليمانيا ودهوكي والله أفري صلاح.
1: سفن أبيوني موهيتو بليمون نعناع غاز زلتر طعم وكسر سر هنا
0: سفن أبيوني تسر موبيلياتا إيدي بدو موهيكات أفري صدر تنبو صدر.

0: استنى بخچايا اوب باش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجو اكسسوارات نافمال بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمال و دريسنگ روم و هميج ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو بوليف جبران دي نايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل دفجو بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه بجماري بكن 0705 225 47 74

ثاني من لسيت ركي شايفوني نايلوني شغلي عراقي لخوكيناي وقالي قنديان وجيرانا من يديني خضاي فايا برغ ديكاك والله من يديني خضاي قوتيا حمرا بودرا درماني بيستو في المغازني قامشلو نقبينا هرتو ممكي ويكاك والله وقتي شافي من ابو شافي رشيب لك انا حددي فوزي شنقي ويكافر.

fiştane mele seteni ki havina u gelma temuzu tabağ ya cefaya ve hirabu nellemeni u haçye doste kaviya merakli u aşık u camı sözda cani ve nevellemeni وزيع قسم بك منافي خذي فنجك اخي بناف اخا نبي

طفشان تحليت ميت القذا ومن يديني خداي في ثاني من سيناي لوني برطايا لسر في جمدا ولد الكيت ناخلك ودنيا عالم يجي زماني اصحابي يا حتى

كاني موه بيل اسطنبول العفراس وراء الميبيل وبلا حبهش مليوني تهبي البانكي بيل وفيك وكتل ضاقة مربي حياة فجر صبه وفيك ودلي نبد البيل والباش كبيد لي بقيل تحب مرضي صيت وكيل

فاشو قرهيل بالليل وبلا بني تركي خلبي اخواننا من وسرف كارسي كوركي بقلبي وبلا نحيفة مع عظمة.

من زيت الكيل عيوني في ودو صد بارك بي والرداري شقال وبنون وقامي فيه وبسكوس البسكي خلكي دلال وكاتلي قصبون عيوني غيال بربيتي هو ممني بسي خوامي تالق بين عجوتي ممكا هو ببلا وزي صدوسي صراب ما محكوم وقاتلي بحبس آخر فيتي حقني كامل ابي بيك وبركه وكابل وبراسه وما لا واضح واضح

0: خوا كوكيل ديفيد جوبن فا سردنا بيشان جيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله أفرين صدا
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه بجماري بكن 0705 225 47 74

رجعوا كأستنبي نميار تشافي من اللي تدقرن تشافي من اللي تدقرن وهرزتكم شينا تيار أستكم شيناتي.

0: الشيء نازل كلمه بصر امر فكر يا ربي كان بيرجي اجيونا رتقينا بيرد السنت هذا بور بكر سرجي تخب شبت ماشي تشتش تب غوري تمشي يخو بلي بوت رجا بوش تشتش غورينا بكر دست تخب
1: بله هم گلک سپاس یادت که این در ناس محمد سیوان زور سپاس با پشکدار یادت گل با بطمه افریکا دو سرکفتی بی
0: باری زیاد سپاس بودشم.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه بجماريه بكان 0 حفصادو بينجي 225 47 74

0: يعني آفة بتن خدينا كات تبزاني من ثلاثة مرورة إسعافات أولية يتهين خدينا كات برينداريا كريك تشارة سركنا أولي تودي شيخو بيبات شتا باريزي وقالك مثلا دي كرن ست قنينة فترة كهي شاش هيفا إكسبايرد بتن يعني بشت شاش هيفا ومبلغك كي قالك كامل هيك
1: يعني نأتب كار إنان
0: بلا نأتب كار إنان فيد بيتا جارة كادي صيانة كرن صيانة ويابصانة هي جي
1: وتكليف السر شوفيرات شيتن
0: لا لا تشتشتو وصاني ناس تشتشتو وصاني شكو قنينه ويه بيتيك يعني قالك جا ام تشون الحمد لله يعني ريدانا كاتش ابو شوفير تروس يعني قنينه وايد بارغي شهر الثانيه في قنينه تخر درز بون بيقاف كي صار طام راندين ام بو هند داس خوشيل بوت كاين ممنون توين هالشي
1: بله قال فون هم يريدون كو املي قهلت بين لدي سانجي كو افصلا جرمك و قلق و زورها بو لبداس خوشي فابو شوفيرد ما تارادا اكي باشي ام بشين لهاتون راهنان بكرين شارزان جاده دا طيبت هكا جاده دهو كي ام بحث بكين راست از دي هم اكو از خبسا كو زور چيد بيتن لیا كر مروف زور بون بتويات يتوان زور بن طيب از دهو كيو بچي كه جاده بي بله لو ام بجين جداهيد گل ريدان امپارين كو اگر بربون بترون بلا چاف هوا دا كو هين بر دوام چنا و ريدان چ شي وزيه
0: خدي يامن كل سنور مل التناهي يعني افصاله من باكيد بين افصالات شوفيره قالك يعني شكلك ريكو بيكتر نظامي تر افصاله قالك جيم تربون ريدانت اجر ور يعني يتهينا حتى حدا كي باش بارو بيرار جيم تر لاتين وسار في جيرمي دان يعني ما راسي ما وصاخ ليك دابو سار في جيرمي
1: وبانزينا بكواليتي
0: بله ما وصاخ ليك دابو باقوتي خدينا قد افصاله دش همي صلاة بتر تلين بس شكر بو خدي الحمد لله شوفيري ما رين مايت ما بجه بجه تكرنا الحمد لله افصاله حتى حدا كي كيم تربون
1: دس خوشي الوقت كي ناوجي براسي هم اركن خواب ريبات بان هم جي طيبة شوفيرين براسين تاكسيا اركن هاولاتيان جي بو سوكت كان هاد نوچون ودا لواجي ام هر دم اكي دي بيشين دس بيكي چاوه هاول گياني هوا بيت پاشي المال هوا بيش بركو هين يوي گياني هر دانن حتى او مالب دس وي كفتي او جي بصاناهي بچي تنو هين جي بچن خودي نگد لو هم بيشين چرا كين دي هنا هين وكا برگيري شارستانيا دهو كي يان بحث بنگهي تناهي بكاني برگيري شارستاني كوزانياريا يان براوشن بيركرين وشوفيرين مين هجا هين يا بيتوي يان رين ما ياب گهيني
0: ناني بيگاف كي بونو منست همي پیشن باتو ها برنامه جي پیش کشت كي ناني هم حس كين شوفير في فترة كين دار نا وقتا كي دري جاجي بس دي مفاي گلك شهر پیشن باكي پروگرامي تا سر شكل كي اما پیج تاني دائره پروژانه واتشتا تین نخارن یعنی هم حسن که خلک اک نه ما بیتا تدادشتا که سر بچتن بچه که دیگه لک مفایجه بینتن ما در غرفه دورات تاین مستمل دائره و گرین یعنی دورات آفت کن یعنی هم حسن که خلک بچه که یه آگه دار به ثقافت که هم دیوار بگید گوه خوب ده تا اعلام گلک آباشه گلک تشتید گه اینتی
1: مخابنی به نکه براسی جید پتریو حالاتیان ولی هاتی نه یعنی تشتی به مفاز زیده تر دی بینری دوی پترن یان گهداری دوی پترن لی اگر تشتی که یکی وکی جناب تسی و چار سالا خزمت های سربور های دناو و واریدانان دا بونده حالاتی مهورو که بهت هشیار که چند خوله که کدا یاش سر ما پتوی ام ممنون تبین تو هاتی
0: نه بلعکس ستاز یا ما خزمت ها نکو چی تشتی که ام ممنون تابلاتی تخوینه نعنی ام حس که هندی ریدان کم تر لیبن ام در راحت لبین بومد خوشت لید یعنی راستی وی گفت که گلک جام چون اثر ریدانه که یعنی پشتی ما ریدان کنترل کردی یعنی ما سایقت وی وضعی دادیتی یعنی دل خدا یعنی دل ام گلکت پیش کسی ما گفت خوزی دست بی که به حسابان لی حاضر رو باید دفن زیانه ندابان یعنی بومه نخوش ترش
1: کرد بلی ارکی دلگیرانی ها واجی گل حالاتیت بله همه هنگی هوا چشی وازیه تای بجی ام امریکای بحث رویدان آگرتی برمونه ترون بلاد گیم پتر هین پیتوی پا همه هنگی ها کیش لانی هنه یا هین چاوا بگ و کار دیگن
0: دست یا پولیست هات نو چونه و یا پولیست نجده راستی نه یعنی روله که گله که مازن الگل نه خاص آدم وقتی هم درد کرده ریدانه پولیس هات نو چونه دائما جاویی له گویی له وقتی تشتک و صاب ما طرف لایت اصور بل بو مواد کت ام جدل سو پاسی وقت کین پولیس هوار هات نه راستی همی گاوا ملی وی ملی ما ام جهینه جه ریدانه شو ام شولت کین او جه ما چت کین درس کین نایل کس خونه زیکی ما بکت نانی ام سو پاسی وقت کین نانی گلک یا خلکی جم نانی خلکی حتی حدك يتباشت هين حتى حدك يجي يعني عم حاسك بس خوني زيكي ناف دستو بيت مانا كان ده عم زين بشين بزيترين وقت شغل خو بك يعني
1: راسيه بقى ايك شوان بشين هم بارگراني و آلوزبون ها چه ديگن تا يباز جي افريكا سناب و پيجت ما يان
0: بله بله نه ست ما چه مشكله الگلينه بلاش دير بقى بس خو قالك نيزيكي جهري داني ناكتن چكو او نظامتن راس اوه سناب اكي تشتك تهندت خوده ناكت بونمونه ساره تانك ساره پانزینه تهندت انفجار بو
1: راسته
0: بونمونه او شرطه ما وقت جارك الريكا فايدي وقت هنگي امر خوده كده يعني شغله يبو اريك يبو او مجبور بو
1: بله
0: شهيد بو الفيتشين يعني ما نويتن هولاتيه كبيري بو تشتاكي چنه بيت خونه زيكيات خوده ناكا تانك ساره خاصة سارت مازن اود بار هل گرد پانزینه و نفتارش غازا خام يعني او گلت خطرن
1: بله
0: بله
1: بله يعني همه هنگي هول ديف جوري ريدانت مينيتن هنده خوزا هاري كاريه بكن يان
0: بله ست يعني كاريدان تشكلة ريدان تشكو غرفة كنترول يعني بو نمونيكا بسيط اس حس كام ست يعني نقلا ديجي وقت تاس داخل كدين بتلافون وقت خود هناك ريدان تشد بتن اس حس كام او هولاتي بو جورا كنترول صاد بو بازايت كات تندي بهم طانك نابت معلومات الدرس بداتي كان معلومات الدرس بتتبدا جوري ريدان تشيا نافو نشانه كان يعني نبشت نعمل سادة فلان فرعي شكو جهة الجهية هي مشهورة تردي بصانة هي تلفي كابي جهة كبارتان قد بيتا ساشار يعني كانت او معلوماتها درستي بداتا ما ام زيتر جهينة جهة ريدانة ام سارة درستي زيتر جهة ريدانة يعني زيان قلق كمترن
1: برس الفريان بيجين جوري ريدانة اگر تبربون بترومبيليان تانكر افن كود ستمانية بگيري داي جداهية وي ريدانة يعني وي اگري جل ترومبيلة قادي تر يا حولاتية كي چه دايا
0: ترومبيلا هولاتي ست يعني يا بتيكا بانزين بسيه لتر چل لتر بلا پنج بلا شت لتر تهابل يعني ايك بنجه دي شت سيطر الساركت سو وقته تريل بتو يا بار هل كري بتو باري وي تجي بت خاصة خده ناكت قولي بي بتن او كاچ مادة شارعي دادرت كبتن يعني كيماسي كيماسي كاچم بنجه دي نزيكن جورا كنترولي سادو بازا محاولت كت ويقافي ويكي حلقة كي هميال دورمان دور كون كت داب زيترين وقت جاره سري القلب كان ريداني
1: بله دقال بيجي ديراتي يعني شي هم بيشين يان نوبرا ترومبيلا بار هل گير گل ترومبيلا ديتر دمه توشي ريدانيت بيتن چند ديراتي نوبينا و ترومبيلا ديدا ها بيتيا
0: درستا حسب ريدانيت مينت هوا بو كش رخيت دايما سارا بال هل گير يام اصر هم ديرتر تروستي سارا بچيك دايما هم خود نزيك تر لیت يعني چكو مطر سياوه پقين گلک گم ترش يامازم بله سي
1: هر ديسان ترومبيلت يت امبيشن بار هلگير يعني صوت امانيه وازاش ال ال بي جي
0: بله
1: اوا بتريا وانش چ اگر كي اگر دي بربونا وان چيت بيتن
0: خودست يا گلك اگر ريدانا ام چون خاصه يبشف سائق يتخاف چون يعني او خمساريش سائق دي بيج دا خو زيترين گهينم سائق گلك جام چون يتخاف چون ساري دا يتخاف چون اغلب افتشت السبب اگر اونا هکه وکی دی سارت و از بیشم با سلامتی گلک کنترول کردیم یعنی هندی هم ساره که چوینه اغلبه از که از دیدار مشارکه کردیم از چوینه